الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقل

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تبقى

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة